تيرين نون فيلم نيجي كنا سمعنا كنا سونا منها وان اودت نوين ارو الكايا نيك نير غباغي تونا سمعنا تمسي اتشا كون هي فيلم نيجي كوكا ماتسكايا وان سونا نيجا مارو توسيف اكتر نير غبام